0: بانجو
1: وي اللوم إبسة ترنا
0: أيوة
1: إبسة هافنا كل الليل طيب هافنا كبر بكثر بانجو كبيرة مايل سميث فوق بي

0: الهم يسفل عودة داشة تثروبك ميك موف اون مي وقت جيمين تيرن اون بي بريكفست
1: بونجو
0: منوتي قبل اثمين يابها لسه في 22 قرات امبارا ما نفسك كنتوش اتسمعوا اللوم كيف تعفو ما تقول دن الجمعة بدينا نهيو دان الافينمنت اللوم سبيش الناس اللي اتيقضوا الستيكرز تالورد كابو اليوم تفال بحالي يرنجرهم يعدوا دان الستيكر ألبوم
1: وكين لوكينج فورورد أسنايد لكم
0: 350 دوبليكات لست في الكاشا pero ما جهاتو اتن خصني لوزر هفنا
1: يوهاس
0: pero ورا دين التورتورة تالألب ما نستاش نمن اللي خنكون اتنسمى دان المساج وخنكون اتنسمى دان ليلكم وكل فتيد تالغنيلو بنيدم اللي نخسف اللي اسمه براندن يم يو برايدن ماندو اليوزر نيم في واتساب بي ار اي
1: اكو
0: باتنا بروبيو دان المساج اسمه او تاشين وبرج نمن كواسي جايد مهالينيا
2: ينا لسه شغل في الديسا ونبقى جاي تا بقى جاي قزان في القاس
1: يا هاس
2: اما نجبر الستيكرز والدوبلكات يوني بونجو
1: واو
0: تانك يو براندن ما نعرفش من انتي لن تجي خنشتري لك بريكفست وخناتك تاني اكبيرة جراتسي هفنا Thank you, Brandon. Come in looking forward to meeting you.
1: Eja, jahasra, ġej xaħat wieħed. Isma, u għal dawk kollha li qed jibgħatu ħan ikklarifika di sewwa, waqafna għall-mużika.
0: Ala.
1: Għall-minet jgħidilna. Illi misna minn jaħin ieħor. Mela aħna jaħasra għandna breakfast show, x'edidna nagħmlu? Fiex ħintidna nagħmlu għaj ħasra. Kux waqt il-programm.
0: Aħna kun irridu nagħmlu waqt ir-radio.
1: Tifem.
0: Imma, I'm here for someone else. Bonjour.

0: بونجو كبيره هاري ستايلز آل دالودو كيف سرد اوتمنيا ونوفسال حمس في لودو
1: بونجو جيمو
0: تيرنو باي بريكفست او نيك اوفيمنت كيف تعرفوا كنت تسمعونا ماتول داون الجمعتين اللي عدي وتعرف اللي بدينا نهيو حفنا حفنا على اللوم اجفيري تكلمنا حفنا فوق الستيكر ستار وورلد كاب وفوق الفات اللي عند الدوبليكات اللي بدنا نهلس منهم او فوق الشيء وقال لنا نقعت دان الالبوم اوبيمنت الجورناتا تانتو تانت مستنيه واصلت
1: يلقص بس قال لي ايدي اسوال هالسيد الهاج اذا كان مجيتورا من برا ام بعد صرتنا في الافينمنت حيصير
0: اكو اللوم وصل يوم الافينمنت جفيري
1: اشتقتو يصير مش داسك اما اسا اللي صار وما دو ما جهات اتي ديسبيتشيني هافنا الجيمي انكون انستا سوا
0: ببين ادو مفتوهين عنا سال عشرة او نك وقت البروغرام pero قد نستناو اللي يجي الأول بنيدم إنه اللي نستناو شخص من الستة في اللودو جاي الأول بنيدم منه ونفسي تغني هور افتتي له بعت ليك اسمه دع شي براندن بونجو كبيرة
2: ينا الاستشول كنتي ساون بقى جاي تا
0: واو
2: جاي قد ساون فرقاس
0: واو
2: عما نجبر الستيكرز والدوبلغات بونجو
0: amazing grazie كبيرة براندن عليك دان الستاتيون بيخجارو ينساب ات يستنى للبراندن ما نافوش كيف يدر ما نافوش منو absolutamente
1: اسمع انهو سمالي عندك تعمل أبل زاير سوا اللي يكم شاحت تليفورسي ما كنش يفبيها تعلوم ويشتق يجي عادة يستاو يجي عادة مستة
0: ملا اصلا جابدوها يو انجابدوها بونجو كبيرة الرتني شي بريكفست للبراندن عشدانا ياتون دي وي ودان حقو بريكفست
1: هادجي كويت الستيكرز
0: لا ما يمبورتاش البراندن نعملوها البراندن نعملوها لاف يو براندن
1: بونجو
0: دخل جاي دولورا ديستني تشايلد سي ماي نيم بونجو كومبلو

0: دو بريتني سبيرز بيبي وان مور تايم وقت جيمي اند تارين كيف كل سا براندن اون بيبي بريكفاست فالون بونجو براندن
1: بونجو بونجو مالتا
0: بازيكامنت ما نعرفش كنتوش اتسمع تول دان الجماتي ينا كنت فيرا لوكينج فور دال اتفيتا تالو بين
2: انت ريش بي ادري دي اسا وين جيت لورا كنت مسيفرا تابري اشا دا اكي جي بي عمتا كنت مسيفرا ام با جيت لورا هنام لو دي
0: كنت تتكلم هافنا فوق
2: يا ساتو
0: فوق الستيكرز تال ويلد كاب الى اللي شتاقت اللي نقط مبارتا تون نسي جو عونك
2: اكو
0: ما جهات و برندن تابني دم تا كوشين تا كبيرا
2: اللي
0: البو اتنهوس
2: برندن دالو دو كنت بيعشن اوم دالو دو كنت بيعشن تجي او
1: لا اشي اشي اسكالي شي فوقي كالي نجمبو رانسيه بي نجبو الستيكرز من الهامرون كالي من الهامرون نجا نجي او فين طلو هيت نقف الترافيك
2: سكوزاني
1: شكلي للنفسي دالو دو
0: سكوزاني هافنا تنكو هافنا تالي جايت نابرتسا preparate lek anka nqas atma kont organizzata
2: bil nadef
1: dan preparation tabiha hafna atek
0: oj ver
1: bani ne ma ikun wek
0: la la la ejfiri armait el meida em li stickers
2: chayo ot yamel da dole welt let see at ma jihad to sha za amel
0: vero vero kalen
2: atek kalen fesh shahaja at organizza
0: la state lek anka paket branding ta anka anka
2: jail cafe
0: but iba battle shati shi facciata jail croissant o anka cappuccino
1: greeting taiba
0: ecco ecco grazie hafna brand tal stammel inti min fejn inti min fejn inti
1: stammel inti jibba min wassal it-tfal l-iskola bil van naħsel il-karozzi u koll bejnietom
0: rajtu rajtu rajtu
2: ħama kollox
0: jalla ħi tispunta ħbiberija minn hawnhekk u tmur lil-lin mill-istikers tal World Cup kemm jiena kuntent kemm jiena kuntent koplu miktar Luis Capaldi stay lava l-issa fuq bej bonġu ħankoplu mpartu.

0: الهامس في الوضع بلسة كيف يبزو الدسة ونوف سبونجو كبيرة جاي منتر نوم بي بريكفست ونك في 22 غراد امبارا اللوم كانتونيرا البوت من الويكند بالموت الموت نبدأو
1: فلحرتنا ايج غرد بسيما فوق ويتشاكين
0: ايفان اف
1: اتنهو غوس
0: او برندن مانا في الستوديو باللوم بلسة ايات فوق الميدا اللي بريبارينا يارا شين لم ستيكرز هاد بقالي بيش نقعت في الوقت اللي قلب في الدوبليكاتي تياو Thank you حفنا برندن قبل بكتر وصل كروسانت وصل دا الوقت برندن تا
1: اتشاد بالجو مسكين
0: Thank you حفنا ايوه جبت لونكا كابوتشينو قبل بلخر نفسي اتانا في المكين اللوم جاي نكتر من كبار تانا
1: This is Big Breakfast With
2: Jamie, Taryn and Wayne Taryn, di tisħana U blejsi mishaw l-ħin kollu, il-konta d-dawl tala.
3: Miko.
2: Miko.
3: Iva Miko. Award-winning air circulator fan. Energy efficient, silenzjus, rebbieħ ta' awards u bit-tlet snin garanzija. Zur Crosscraft, jawordna online u jkun fidejk f-60 minuta. Bissejlu koll.
2: Once you go, Miko, you never go back.
3: Is-soluzzjoni tijak għal-dan is-sajf. Crosscraft.
4: Love your garden? So do we. At Sherry's, you'll find all you need for your garden, pets and home. We're open Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. or shop online at sherrysestates.com. Sherry's in Boomerad, because your garden deserves the best.
5: Hello, Malta. From the 4th till the 14th of June, great offers at Eurospin. Spare ribs, 500 grams by Il Bracciere at €4.99. Eurospin. So clever, so good.
6: Over 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears up again for the 2026 Grand Prix.
7: 897 Bay could put you in pole position to be front and center at this year's Italian Grand Prix.
6: With tickets, flights and accommodation thrown in, lock into Bay Breakfast to get yourself on the grid and take part in Bay's Race to Monza in September. Fueled by Enel Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
7: Breakfast
6: with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Too hot for that, Zane. Pillow Talk on 897.
1: Great.
0: Dave, you're with you instead of Ryan.
1: It's Mani.
0: With Gail today.
2: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Centre.
1: أتلك إسماني زي مش تقتالي سوا متو إنفوج هيكونوا تشهات عادة سوا إما اللوم عادك في تشانز بش تدخل الكمبيتيزيوني كل ما عندك تعمل قوة تبقى تلنا الديسكاتيك تا الصيف تفكر في الصيف لي كل وقف تتكوني في البحر ومنشي على الشول ما ينفرتاش يسألو كل زمن إبا تلنا الديسكا إسا فوق 99 0087 وانت تدخل في الليستة الفيناليستي
0: Yeah, you've only got a few seconds, get in touch.